لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف

نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعل

عظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع الشقاء

0: علينا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله عدد ما نشاء فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيد بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا يا لطيف الطف بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك
1: ben fm radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tali bi dem iliport
2: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ki nak khalibou reer la man ngi wo ci turu baye sal diop di dom ci aline diop ñu gën ko xam ci diop ma ngi tollu nak ci juroom ñaari at ma ngi reere ci dalu man nan terrasse alkhamis ñaari fan ci wéru février 2026 bi 19h joté bi ñu reere tam ma ngi sol ben mayo bu xongu manam mayo bu rouge ay mbokam nak jaxlé nañu lool ñi ñaan képp ku ko gis rek wala nga xam ci mom dara nga woté ci 71 171 0032 71 171 0032 wala nga woté ci 78 160 82 54 78 160 82 54 wala nga yobbu ko daara Cheikh Gueye terrasse garage papa kam mécanicien ay mbokam nak ñoo ngi ñaan lillahi wa rasulih képp ko gis rek nga woté ci numéro yi wala nga andi ko ci radio Benno FM wala nga jokko ak wa radio Benno FM di lañu fexé ba ay mbokam jot ci jërëjëf jëf
3: salatul lasi fi kul disarin wa fi safar
4: diko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal ASIS dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy doon ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ñay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kon yeen mbokki commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestataire de services promoteur de produits acteur économique ak secteur bu ngeen meuna ne gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi feussel sen liguey ak sen jambarte forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba geek namu doone jeun mu am solo ci yokute kom kom diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires ñu am solo ngir jappulu ci stand yi wote len gaaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wajal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci héliport ci Touba Mbacké assist di len ñaanal magaluk jam di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wi

حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختير لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرفا ضري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيعي كحكما من اشتراها وأفاض الحكما وأنه

صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول

يكون يكون الشيء الذي لم يكن ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وخل عبده وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختير لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرفا ضري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيعي كحكما من اشتراها وأفاض الحكما وأنه

صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة الذي تزيد خير رسول، وأنه

وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساق ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن.

0: يكون يكون الشيء الذي لم يكن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي قلت فيه: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، محمد وعلى آله وصحبه، وتقبل مني هذه الخدمة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة، والله على ما نقول وكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه، أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه، علوم أفضل الورى والعمل، والخلق والأدب فيها الأكمل، وجه النبي ذي المزايا الأفيد، أخجل شمسا مخجلا بدر يدي، ذكاء عقل منتقى فاق العقول، أظهر معقولا بدت منه نقول، بين ما مضى وما سيأتي منه الأحاديث مع الآيات، أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه، وله الوعد نجز، لسانه وقلبه والبدن لم تنحه شقاوة أو ددن، لقنه الله كتابه المبين، أظهر ما بان وما ليس يبين، أقرأه من لوحه والقلم، من صانه عن ريب وظلم، هرب إبليس مع القبيل لغيره وفاز بالسبيل، منع إبليس اللعين منه منذ أتاه العلم من لدنه، نفى اللعين لسوى المشفع

شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسوى نحوي وحزبه نأوا عني سوى يندم إبليس وحزبه.

عن مرض وميد إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسشي ولسواي قد نحى في جمششي أذهب

الشيطان رجم إبليس الرجيم الله وعنه صانني نعم الله جادله عني يا رب المانع وليس تنحو جهة الموانع يقيني الباقي شياطين الورى وكلما عني يعوق السورى منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره آمين يا رب العالمين أصحاب الجنة إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته المرام إليك يا خير البرية سلام.

بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ذا تمام، أنت النبي والرسول والهمام.

أسمى احترام، جاب لنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام، نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام، نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام، هديتي خذ كرم

بعد الثانية من المحرم القطوف الدانية هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية من لك للماحي هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إليها الساعية هديتي إلى النبي صافية بشارة له خيورا ضافية إن

عالية أحملنا الرتبة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية.

آمية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس، محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حصنا من حصونك، التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا، وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا. وقاني حفيظ قاهر جل مانع، جميع الأذى والخير لليوم طائع. وقاني حفيظ قاهر جل مانع، جميع الأذى والخير لليوم طائع. أجارني القهار من جملة العداء.

وحوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له صرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ضيغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أيسه مني بلا تسليطه شيئا منه على شيء مني أبدا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أيس من

لله قد وصلت عند جلوى وصانني عما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البحور كفت حياتي حيل المدحور.

لي وإن يردك بخير فلا راد لفضله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

تجري من تحتها الأنهار لا ريب فيه من رب العالمين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله إن هذا لهو القصص الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا بقدر عظمة ذاتك يا أحد. واجعل قلبي بلدا طيبا وأخرج نباته بإذنك. وانشر علي بركات هذه الحروف التي ابتدأت بها خدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد. وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد. الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله. لله بالذكر الحكيم أنقلب مع النبي ولد عبد المطلب.

صل بتسليم على اللؤي. يا رب سق لي جملة المطالب بلا حساب بالنبي ابن غالب. بديع سخر لي كل شهر وكل يوم بالنبي ابن فهر. يا خير ناصر وخير مالك انصر وملك.

من ديوار مشركة ومشرك بالمصطفى بن مدركة. بارك لي اللهم في قياسي بمن جعلته ضياء الياس. انصر جنابي عند سير وحضر

عليهم الرضوان مجرى الأشقياء نفلعين من له حيزوم مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل

لنا خناس بان لنا التوحيد والفقه معا تصوف بمن عدانا قمعا هدية الله ودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد هدية الله الودود الصمد أبقت حياتي بالنبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنشر بها علي بركات قولك ووصينا الإنسان بوالديه حسنا نشرا تغفر به لي ولوالدي مغفرة تبدل بها جميع سيئاتهما حسنات وتجعل بها هذه القصيدة وسيلة لهما إلى الجنات آمين آمين يا رب العالمين بجاه سيد السادات عليه خير الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي

والحساب بالمصطفى ومن إليه ذو انتساب. اكتب له خير صلاة بسلام بآله وعنهما كف المرام. أنت الغفور لاغفرن ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما.

الأوجار في النشر والحشر ومن إخجار ارحمهما ربك ما قد ربياني صغيرا بإمام الأنبياء نبيك الهادي الورى محمد صل عليه بسلام صمد بجاهه العظيم زدني طيا واغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة ارحمهما في القبر والقيام والنشر والحشر وزد قيامي لي هب قيام كل ليل بالسور ونجني من الغفول والخور

مغفرة ورحمة بأحمد، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاهه العظيم ولتكرمهما. سق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام. نقص

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحرص على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من نور الأمر ولا يزال أنزل كفاءة

أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لا إنما تنصت الجوانب وصاموا لأفضل القبائل فلا تواعد

متقين المجيب داني واسقي ليل عن القدر حرمتني حتى آل المنتظر يا ربنا يا

المزايا وتبخل الآفات والمزايا وهجم الحرص على الطاعات وتبخل الكسل في الأوقات يا بني آلتي يا مهاجي

أنفالهم وأعطينا رجالة عند الخدمة للمسلمين عربة ورحمة وجعلهم فينا هدى وخيرات وكفهم منها أجر وخيرات وأعطينا بمسلم لوجهك.

ولم تطير لها يراقب الكبير وجعل كبير لها يعين بالتقيل وجعل قلوبنا على التوابل بلا تدعم.

0: القدير والبصير
1: جمع الحليم والقدير والبصير ألم تجد القدير والبصير جمع الحليم والقدير والبصير ناجيته الكبار هو يوم الأحد فجعلني يقول هو الله أحد نبيتكم أتى النصارى.

أبدا إلى سواك من هنا إلى أبدا لكنما تمسك الجوانب وصاموا لأفضل القبائل ولا تواخذ بما

0: الحمد لله السميع والبصير
1: يبقى الحليم والقدير والمتين الحمد لله السميع والبصير يبقى الحليم والقدير والمتين ناجيته سبحانه يوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيتكم لكم نسال عنهم ربي بتوحيدك يا ذا المنين الاول الاخر والمغني الامد حتى اهل الباطل انت يا احد لك الولايه ولك

وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل بالأوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يزال عن جلد

عصوك يا أحد لقبلة الأنس بفوتك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزلون على بلائك لصوت يصرخون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوانب وقاموا لأكبر القبائل فلا تواخذهم بما

0: القدير والبصير
1: جمع العليم والقدير والبصير ألم تجد السميع والبصير جمع العليم والقدير والبصير ناجيته سبحانه يوم الآخر فجعلني بقل هو الله أحد نبيت جملة النصارى عنهم وفي بتوحيدك يا ذا النبي الأول والآخر والمغني الأمد التاجر الباطل أنت يا أحد لك البلايا ولك الأفعال فأنت للذي تتابعان لك بتاجر

يا من لديه كل من يقوم معها لا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاتبهما عن الثمن بين لي الذي عليه يقتتل بجذب الحكيم حيث اقتتل تدري مثل ثمدا بكفه

المصدق لا جاهد ذكر القدره والاراده وللمرء الحياه تعرفا لو تعالى تنظر

المرسلين على وجه الأرض ما تلك تنتهي عباد أولياء الأمة النبي لم يصلها إلى رسول أو نبي إن طريقة رسول الله هي التي تبرئ الكناني لم يكن الله

وباطنه من خلق كل معاني. من يتصور من هذا الكلام مكلما قد ارسل الكلام الى جهه عندها الحكام وللفؤاد تنزل الاحكام الى جماعه يدعو الامارات والله قد

فقالتني محمد لزوجه نزلني انا وعلى محمد فقالتني محمد لزوجه حتى تلاقي وسلام ابدا هلل

أبدا إلى سواك من هنا إلى أبدا لا إنما تلفت الجوانب وتأمر لأفضل القبائل فلا تراقب

0: الله السميع والبصير
1: يرحم العليم والقدير والبصير على نصر الله السميع والبصير يرحم العليم والقدير والبصير ناجي الله سبحانه يوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيتكم فتم تعالى عنهم رضي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمغني الامد حتى تدل الباطل انت يا احد لك البلايا

المتاعون المتنين والكثيرين والمتكلمون لهم خطون أقلب التوحيد للإله مقلبا مهلا

وَبَعَدَ الْيَرَدِينَ كُلِّ الْخَطِيئَةِ نَفَعَ الْرَحْمَنُ وَالْرَحِيمِ

ولا إله إلا هو المحيي والممات نعبده ولا غلام حصلا إلى إلهي حرمت بالإله مسلم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همس الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. مبوك جريدي مبوك طالبي مغلين دنيو ميوب الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيو بي نين سي جيده خليفه العام لطائفه المريديه الشيخ محمد بن منتقى حفظه الله ورعاه. نجار لي نيو بي سي سونو بونتو سي شيخ الخديم الشيخ محمد المصطفى مبك محمد منسي مكتولو مانغلين دي نيو في سي اوتو شيخ مورولي باس سي كير سيرين دي باس di wax ci kilifteef ak ndigalu xalifaam bii toog di Serigne Murtala Bass mais xalifaam Serigne Baye Bass soldaru Serigne Touba. Mu mel ne tey jii ñu toog moom fegg ak moom di bis bu tedd di bis bu màgg di bis bi nga xam ne ci lu Cheikhul Khadim suñu yaakaar tannon dekkale jak boromam ni 20 ci yeru muharram bis bi de bis bu tedd la bis bu mag la bis bu yeme la lay bis bu triste la ci yeru mourid jep ndax bis bi moy bis bi nga xamne ci le cheikhul khadim wax ne moy bis bi ko gëna neex moy bis bi nga xamne moy bis bi dina tedd ci mom te moy bis bi nga xamne ci lay jakarlo ak sangam ba dekkal ak mom ci fay suñu borom moy yeenbi bi sallallahu alayhi wasallam. Lolu nak biñu amé ñu ngeen fofé ci ndiarém ci buqatul mubarak cheikh mohammed ibn mustafa mom lañu wo mu aksi fofu ci buqatul mubarak fekk serigne bi dekkal ak boromam serigne bi it moko sante ne ko mohammedul mustafa bis bi bu ñewé moy bis bi ñu dekkal ak boromam touba la mohammedul mustafa bo fexé bu suma jëm ji nga yobbu ko touba sama juma ji nga yëkëtil mako buñ démé ci bisu layo ba ak bisu fayante ba dama lay juuro ci seytum day jor lo xamné seytum day jor lo xamné ci sa wétuk day jor lo xamné sa loxom di jor du ko mëna jeex mukk yaat mbolam ko and ak yow cheikh mohammed mustafa bi lo amé kilifa nga xamné moy kilifa touba bi nga xamné ñom ñoo doon ki

الأبلاد نمكن قوة وزنها ونجد الله وتكهم ولا تهاكم لكم لجنبهم فإنه وإن عزوك يا أهل لقبلة

أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لا إنما تلفت الجوانب وتأمر لأفضل القبائل فلا تراقب بما

أصغر غافلة تفضلا فمهتا وغفلنا المكارم الأخلاق مع صحابه إلى شقائه ويمتقي لنا يوحل الكبير ويمن كبيرنا يعين بالتقيل ويقول ربنا على الثواب بلا

المؤمنين مخلصين الصالحين رب لنا واعطنا بعافيه نكون في الدارين غير عافيه واحمي وكفنا عن مظلمه ونجنا

من الحليم والخبير والنسير ناجي هو سبحانه يوم الأهل فجعلني بقل هو الله أحد نبيت جملة النسال عنه وفي بتوحيدك يا ذا النبي الأول الآخر والمغني الأمد حتى أهل الباطل أنت يا أحد لك البلايا ولك الأفعال فأنت للذي تتابعان لك كتابي ساكن

يا من لديه كل غنى قمعا لا خير من دعا قريب سمعا عني لكفة مدى كل طلب وجعل مكاتبه اجماعا للطلب بين لها الذي عليه يقتسم بجذب الحكيم حيث اقتسم تدري مثل اكثر مدى بالقسم في كل شيء يا بكيرا يبكي يا الله يا سميع يا بكير صل على من اسمه رسيل فكل قلبه يسلم يا اهل فليكن تقل هو الله احد رسولك المعين وسلم يا احد فليكن تقل هو الله

لطيف العالم ذي المدائن الحين والسميع والكثير منهم والمتكلم له الخطور اقلب التوحيد للاله مقلبا

حتى إذا أفق وما نبثتم عليك من نبال الوفاتنا هذا القديم في رباك فاتنا عبيت الانتحاب والفنون ألم تنم ذاهر والمطلون يقول للرب القتل المنورا إليك والسريعة المتهرا يديك ربك القديم أحمد لوجه الكريم.

ولا إله إلا هو ولا برا عبده ولا ولا مقبلا إلا إله إلا هو من إله مستقيم.

بك الكريم حبل المنتقى في البطارات المدروب المنتقى زعاني يتجسد به فكتني جارب الزروة وجارب السنين لا يمكن لي بدون

على الذي لم يزل ولا يزال ما تبنيت الذي خلق الرسال لم يكن لمثاله بسائل او باطل بسلب كل مال من يتبني هذا الكلام مكلما خلقت بالكلام إلى جهة الإنسان مكان ولفؤادك أنزل المكان إلى جماعة الدنيا يكون عمرا والله قد كذب في المعمرا لم يكن معي

فقال من محمد الرسالة نزل الله على محمد وقال من محمد الرسالة حتى سيئة وسلام أبدا هل الذي

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

هديتي إلى سماء تفعني من المحرق من الضفرانيا من الأجب من الزيارة

وعندما يقيم الليل عليك تبيما تريد بالراجل ليس يزال بالذي منا

بقدر من الغليل يوم الانبياء وجاءت من خلايا ذات ابدا تقول كل اسم به محمدا فزعلت من قومه العلكان في هذه الدار وتلك الدار كيف الجميل والجميل والودود نبي الملاك وفي مسلم الجسور هدايه الرجل كل حق فيه وقد معها

والرجايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد في الأوقات يا بني آدم يا معاذ.

أبدا إلى سواك من هنا إلى أبدا لا إنما تنصت الجوانب وقاموا لأفضل القبائل ولا تواعد بمعنى

وجلنا هنا وهلنا عزا غافلة تبدلا ومهتا وهب لنا مكارم الاخلاق مع صحابه الى شقائه ويمتقي لنا يوقن الجميل وجعل كبيرنا يعين بالتقيل وجعل قلوبنا على الثواب الى

من الحليم والخبير والنكير ناجي هو سبحانه هو يوم الاهل فجادني بقل هو الله احد نبيت جمله النسايا عني وفي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمغني الامل فجادل الباطل انت يا احد لك البلايا ولك الافعال فانت للذي تتافعال لك بدادي ساكنا وهادئا بما قطعت لي قريبا ماضيا هبي منازلا وسارات الله في جنة ممثل من يسر الله قولي يا باقي من الله تنفذ

يا من لقيت كل ما يا خير من دعا قريب سمعا عني لكفة مدى كل طلب وجعل مكاتبه اجماعا للطلب بين لي الذي علينا يقتتل بجذب الحكيم حيث اقتتل تدري يترك المدى بالقصير في كل شيء يا بكير يبكي يا الله يا سميع يا بكير فلي على من اسمه الرسيل فكل قلمانية للميعاد فلي يكن تقل هو الله أحد رسولك المعيد وسلم يا أحد فلي يكن تقل هو الله

العلماء نادينا الله نبائها فلتجد حرمة القرآن وذكرت الله انتظاري فتيقن

يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

المرسلين على وجه الامه المرسلين عباد اولياء الامه المرسلين لم يصلها الى رسول او نبي ان طريقه رسول الله هي التي اتبرزت الكنان لم يكن الله

وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو هان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله.

واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة، واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. يا الله

عيني كل اللعين وكل ما لم ترضه لي يا مهين ولتكفنا بواوه كل أواد ولتفننا عن جالبات لقواد ولتكفنا بواوه كل أواد ولتغننا عن جالبات لقواد ولتك

وسلم والآل وساد وكل مسلمين ولتغنني عنك وساتي يا واحدا في وصفي وداتي وفي

قديمه بأجور على بهاد جلبه كرمه لا قمه المفاري وواجيره في وسيلته ثم الله وهو